شبرك اما نسي ويامي ليضا يم جنين دي ويو نميا وسساني باسبر احاو نينا يلديا جبنا وفهمنا وغادي تمنيا احاو بنا وفهمنا وغادي تمنيا

من توي نوينينا أسيا خاف نأمكو فرمو ومبي أتسام فرما أمو يدين أريفريس ربا نأبسي إفيا واتسيمو نما نأتسرما وابا مو أتسا أجا يجرى وابا na ebe si ti won wa ti fi

السده، الان انت من السيارات سيما فايبا لما مستقبل نور نم سامي قوم يا يمو اي من افو فانس يا وفو سمامي وسمنا من سيوما من افو جمع من افو نم ارابي وسوى نمي جافو ارابي افو جافو يامي انت بابو امي من افو يا فايبا سيافو ارابي I'm gonna be beat you.